0: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.
1: بهذا رحمتك الواسعة وعصية كل شيء انك تحيي وتميت.
2: قل انزلنا الى قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خالدون. يا حسرة على العباد فياتيهم من رسول الا كانوا
3: غسل الموتى.
4: Die Toten waschen.
3: Laver les morts.
5: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتي هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
4: امين.
5: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
4: امين.
5: اللهم ثبت عند السؤال.
4: امين.
5: اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهايم بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهايم بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهايم بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
3: لي فام لاف لي فام.
4: فراون واشن فراون.
3: لي زوم لاف لي زوم.
4: مانر واشن مانر.
3: Découpez le linceul.
4: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
5: هاتي هذيك الورد الفاتحة. بسم الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله.
4: Der Leichnam parfümiert.
3: Parfumé.

0: إلى حيثيات وتفاصيل المسابقة الشهرية.
1: وعملكم هجمة لزاتلت إكسبيرمونتي.
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن محور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان.
3: Der Weg ist lange. Ich schlafe im Auto ein.